وسبعات ملائكة تباهي لسان سكريا وسكريا فخار للأرض والكرسي نورا وفخار لسان

بالحياء وانصر علي بركات البقرة يا من يوجه لقير سقرة وقيرها من كل باب النار والقز والقصران والسنار وسل يا ملك والتسلم على الذي بصرته بقلم وهو الذي سميته بالملجأ والآل والأصحاب واذكر لجأ وانصر علي.

والأقلام، وهو خير الأنبياء أجمعين وآله وسبه والتابعين، وانصر عليه.

وسلما على محب الخل خاتم كل الأنبياء ترى والآل والسبي وقتل البر وليهب عقيون سالمرام وليكن بلا أزن ولا انسرام وسل يا خالق ولتسلمي على

دجا بقلم المرتدى لسكا مزكى لتقى يا من بجاي فتحت الرتقى واحفظ بي الذكر وكسر أجري في الهال والآت بحق الهجري وسل يا واب ولتسلم على الذي ساق لغيري ألما بك جزاء منك يا كريم ومنه السكر بي أرون.

لزيد البزر أبدل البسر واجعلوا مبتع القيور والمرام وقير أجر وردا.

وسابي وبالإسرائي هب لي كوني بسر كل رائم بلا إجالة ولا تزلزل ولا تقرب وجد بالنزل.

من ظلم قبل بجاهه وقت للأمان ولسوايا ينتهي ديخ زمان وهو المنيب والقريب والرقيب وهو المجيب والمجاب والنقيب وآله وسبي وكلي بسورة الكهف ونور كلي وسل بتسليم يا فتاه هل الذي سمعت والمفتاه المستجيب الندب وهو السائب والي القر كما

عليها والسكرى وبلكل من تعلقت بها سهادة دائمة يا ربي وليهب مغفرة لم يسبغ لمثلها وليكن بأبخي واغفر لوالدي واغفر للجميع من بالتعلق

ومن نات بي لبسر النجوب هو المعذب هو المنتقب والآل والسب ومن ينتقب وليهب بالهجد دون زلزلة.

والساب وزعزع علمي بغير توجين إلي أبدا والتقني إلى الجنان كبدا وانصر علي بركات النمل بغير آفات ولي ما سمني.

بنا في الظلم وانصر علي بركات رومي نصرا به أكون ذا تكريم بخير آبد وخير قدر.

الخرابي وسرب ظلمان إلى سوايا ولتنوير كلي وبالأمان وسفائي كلي وانصر علي بركات السجدة يا قائدا.

أمجد على الذين قاد الله تمجد وسل يا ودود يا مجد على الذين قاد الله تمجد سيدنا محمد وسلم والآل والسب وقلبي ألم بعرمة الفتح واقل أجرات يا مغنيا عن ألم وسكرات.

على الذي قد جاء بالمستور سيدنا محمد وسلم والآل والأصحاب واسم قلم والجسد وكلكلي من كل ما لم تردوا لي ويا لي سلما وسلم.

وسبي في الهال وفي المعالي بحرمة العزر وحق الامتحان وصفي والجمعة دهبا عيسوان وصل يا عيون الذي ليس يموت على الذي بسرني به المميت سيدنا محمد وسلم في الآل وسب وكل مسلم وبالمنافقين والتقابل وجه أذى لقيم على نابل ولتكفنا جوالي.

زائر يا باطن وسل يا بدا وسلم على الذي فل بدا سيدنا محمد والآل وساب في الآل وفي المآل بسورة القيامة المعزمة وسورة الإنسان ذات الأزمة.

الدرر وقد كفيتني أزاه الوقرر سل بتسليم بعقل الأمزق يا من كفانيا ولبس اللمزق هل النبي محمد

كذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين.

0: ربي.
1: فلما فل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا

حنيفة. وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني

0: بي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون
1: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون
0: ما تسبق من أمة

خطرة. كلما جاء أمة رسولها كذبوه، فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث، فبعدا

فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون

يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون.

قد قام بزرسان من أبسباد تلك القوارق ما زالت تؤيده إسلام يسل خلو ياتي بآياتي فتاتا بكتاب أسجز البلغة وكلات مثلي أهدو الفزاهات أكرم بي من كتاب قد صبا إللا فانقص صغب ترا من قباواتي وهو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لكل من يتقى.

0: الليل ما بعد ومن يرم وشلة لله يكون شريفا أرم فقد فتح مملو زالاتي أما السبيل الذي ما فيه من وجهه لمن يدينا مطير قباد أمر وطن الوعد والوعيد من فإنه سوف ينسى في الحجر ومن يكن في جميل إدين تسمع بفساد زمن الولايات شد وكف فإنه غربة الوسطى وممزقها قدر يفوز لك المولى بجنات ومن يلاجم في دنيا وجاد له يوم القيامة من أسرى وقتات ومن لازم يدلو دار مصفته ما تدبر يسفر بالسميات ومن يمل أن الأوماد متزرا وإن شنه وجر الرزيلات عزته أن وياه وعد إلى سبيل الله يا بعد التجيز
1: لو رك لا نجي
2: نانو غور غور لو بو باخ
1: كون نك نانو غور غور لو بو باخ
2: سونو كيم كاتال
1: سونو كيم كاتال
2: سونو ييتي ييب
1: سونو ييتي ييب
2: نانكو جيمي سي سونو بوروم
1: نانكو جيمي سي سونو بوروم
2: نيكو سيرين بي بيغي سي نون
1: نيكو سيرين بي بيغي سي نون
2: لولو موي سونو دونو
1: لولو موي سونو دونو
2: كون
1: نك ليغي بانغوك
2: sante
1: nañ bu baax
2: taxaway rek mo am solo
1: ndax taxaway rek am solo
2: waxna taxaway
1: ndax taxaway
2: mo munta ñak
1: mo munta ñak
2: way mo jafé
1: mo jafé
2: kon nak alhamdullilah
1: kon nak alhamdullilah rabbil alamin
2: ngi gëna denk suñu bop suñu bop
1: neena no ngi gëna denk suñu bop
2: sëriñ bi
1: sëriñ bi
2: fasiyene ko nekkal rek
1: fasiyene ko nekkal
2: am xel mu dal reex
1: ta am xel mu dal reex
2: suñu ñor su rafet lol
1: suñu ñor tu rafet lol
2: suñu borom
1: sunu borom
2: ak magayam
1: ak magayam
2: neena ñu jambi rafet ci man jortu rek
1: neena ñu jambi rafet ci man jortu rek
2: fofé mo def rek
1: fofa rek la nek kon nak alhamdullilah rabbil alamin
2: nan gëna rafet jortu
1: nan gëna rafet jortu
2: gëna won gannaaw lepp
1: te gëna won ginnaw lepp gëna jëm ci sëriñ bi
2: diko
1: yeesal sunu jeblu ak sunu bayiliko
2: diko ñaan nak
1: diko ñaan nak mu womatal nu bopam ba fa ko taxajuk alhamdulillah rabbil alamin barakallah
3: amin
4: Yeah.

وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا

0: يشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون
1: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون
0: ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون

بشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين

يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وأن هذه أمتكم أمة واحدة فأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين.

0: الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: قد كان في زرسان في الأبسبات تلك الخوارق ما زالت تؤيده إسلام يسأل خلو ياتي بآياتي وطاطا بكتاب أسجز البلغة وكلت مثلي قد الفزاهات أكرم به من كتاب قد صبا إللا فانقص صغب ترا من قباواتي وهو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لكل من يتقي نارا بذاتي وهو الهدى وشراط المستقيم لنا

0: ومن يرم وشلة لله يكون شريفا أرم فقد فتح حمل وزالاتي أما الشبيل الذي ما فيه من وجه لمن يدينينا مهتي رقبات أمر ونعيم الوعد والوعيد مالي فإنه سوف يسعى في الحجر ومن يكن في جميل إدين تسمع بيب سالك أهل الولايات شند وكف فإنه أروة الوسقى وممزقها قدر يفوز لك المولى بجنات ومن يلاقي في دنيا وجاد له يوم القيامة من مزرى وقتات ومن العاشم يدلو دار مصفته ما تدبر يسفر بالسيئات ومن يمل أن أو مات متزرا وإن عشره وجر الرزيلات عزته أن وياه وعد إلى سبيل الله يا بعد
1: lool rek lañ ci
2: yëw nañu gor gor lu bu baax
1: kon nak nañu gor gor lu bu baax
2: suñu kem kattal
1: suñu yitté jëpp
2: nañ ko jëme ci suñu borom
1: niko
2: sëriñ bi bëgge ci ñun
1: loolu
2: moy suñu ndono kon nak mu liggéey ba ngok sant nañ bu baax taxaway rek mo am solo
1: ndax taxaway rek am solo
2: waxna taxaway
1: ndax taxaway
2: mo mënta ñak waye mo jafé
1: kon nak alhamdullilah rabbil alamin
2: ngi gëna dénk suñu bop sëriñ bi
1: fasiyene ko nekkal
2: am xel mu dal rëx
1: suñu ñor tu rafet lool suñu borom
2: ak magayam
1: néna
2: ñu jambi rafet ci man ndortu rek
1: néna ñu jambi rafet ci man ndortu rek
2: fofé mo def rek
1: fofa rek la nek kon nak alhamdullilah rabbil alamin
2: nan gëna rafet ndortu te gëna won ginnaw lepp
1: gëna jëm ci sëriñ bi
2: diko yéssal suñu jéblu ak suñu bayiliko
1: diko ñaan nak mu womatal nu bopam
2: ba fa ko taxaw jog
1: alhamdulillah rabbil alamin barakallah
3: amin
4: amin

عين وكل عهد لأجل الشك قد نقضان هو الحقيق الذي قد كان لي وحما كلي وازب عني الكرب والمرضان ثم حوت أن يقصد الشيطان في أبد كلا جهتي فهدي ليس منتقضا ما حوت أن يقصد الشيطان في أبد كلا جهتي فهدي ليس منتقدا نعوذ بالله في سر وفي علن من سر إبليس حيث قض أو ركض اجعل بحفظك لي حسدا يقيض ضررا يا خير من كف واقبض عني الفضضا شكوت حالي.

فقم لني وافتح لي الربض يؤمني قتنا إبليس ذا حيل وأنت ربي ولي فاكفني الحرض طيب بقائي بأمن والسلامة من إبليس ولتكفنيه الدهر إن هضا أطرد عني يا ربي وما معه يا أخرى بتخيب متى عرضا نظف فؤادي من الأغيار ذا ورع يا خدم رين قلبي بالهدى رحضا يصف جميع عادي بالنبي أبدا عني بالتسخيرهم يا خير من خفضا لك الخزائن فافتح لي وزد بشري ولتكفني كل من ياتي ليعترضا لك الخزائن فافتح لي وزد بشري وتكفني كل من ياتي ليعترضا خلي تصرفك عني كل مفسدة حقق رجائي ولكسب سر ما غمضا جسمي وجملة مال اخترتهم أبدا وديعة فاكفنا الدار.

محمد ثم سلم مع جماعته ونبي كل ما من يجيء رضا محمد ثم سلم مع جماعته ونبي كل ما من يجيء رضا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين.

الله صل بسن بلا عدد عليه في الآل والأصحاب والفضلان عليه صل بسم بلا عدد عليه بالآل والأصحاب والفضلان لا يقتب أيضا وهو يغفر لي همي ويستر عيبي.

يا عبدا خديما قد حواني على هجد بعلم وسعي لازم ادبا وتقي نقد هد وصفد العلل رضي البرايا وسقلي ما اشاء ابدا من غير مكر خفي اكفني الخجلا حطني عن الشرب وجبر الخيور معا وتكفني الخزي والاكدار والوجلا ملك يميني وقلبي ما أكون به قلب حجرنا فيضا وكفني كسلا إلى الجميع الذي أكون لي أبدا أبدا على فعل ما لي اخترته عملا نرغف جنابي عن الأدناس جملتها ودكني كل شيء يوجب الخلل أنت الرحيم الذي أرجو برحمته ثم القيامة بشرى حقق الأمل هب لي بالجاه رسول الله سيدنا ألا أحاسب يوما يكشف الزللا رجوت أضعاف ما قد ساقه هرم إلى زهير بمدحي

رب صل بتسليم بلا عدد عليه بالآل والأصحاب والفضلاء محمد بجميع الآل وارض به عن صحي وتدم لي عندك النزلاء. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وذي الوجاه صلى الله عليه وسلم حروف البسمة جالبة إلي كل ما أحب في الدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإني أعيذها

اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرحه بهذه الأمداح وبشره بها وجميع أحبائه.

باق أعازني من الشيطان أفاق الممر كالأوطان باق أعازني من الشيطان بدأت بسم الله والرحمن قال الرحيم مالك الأزمان فتح من سماته الفتاح للمصطفى سماته المفتاح بان لكل

نبينا أما نبينا الماحي محا كل حزن أنك ما قبل منا متزن محمد صلى عليه ذو القدم تصره مني دواما القدم أحمد المختار كف الضررا نغي نحوي أبدا والغررا أبقى سلامي ربنا المقدم أبقى سلامي ربنا المقدم على الرسول والنبي المقدم إن ابن عبد الله فاق الخلق جميعهم درجة وخلقا قسم رب العالمين السرمدا على أجل العالمين أحمدا ابن عبد الله قاد البركات لسكنات التصفية والحركات ودعا بقاسم نور الصدور هي مختل الشموس والبدور قد المختارك من قاد الكرام لو بكد قبل كد من مرام رفع الرافع رفعا فاقا وخلد الصفا

كتب فوق جميع الكتب ومثل فيما مضى لم يكتب من ظن أنه يماهل الرسول فلا يفوز عند ربه بسول فابن عبد الله فاق كل من خلق أو يخلق عند ذي الزمن أي تنحو الأنبياء والرسل يوم التقدم سواه يغسل حواسف عتبه التي عنها عجز تراه في اليمين الذي وعد نجز حوى الشفاعة التي عنها عجز تراه في اليمين الذي وعد نجز محمد صلى الله عليه الله أفضل ما خلقه مولاه محمد صلى الله عليه الله أفضل

سكت ربي بالنفر والنظام، مع النبي ولي به قاد العظام، نحو نبي الله زينة مضر، قليبانا عند أهل بدو وحضر.

قباتي من محن فتونا وقادني بالمنتقى المتونا قباتي من محل فتونا وقادني بالمنتقى المتونا حسون أحمد قد أراحا من ربي كلي فاستراحا تنقلب قلبه لي الحكم بالمنتقى الذي أجل له الحكم سبق من فضل خير مرسل أحمدنا على جميع أحمدنا على جميع الرسل أبا الإله كون سيد الورى من الورى وقد هوى والنو قد هدى والنورى أبا الإله كون سيد الورى من الورى وقد هدى والنورى سلام رب العرش والصلاة على الإله به القلاة وللقلم ومدادي والجسد في قيمة لمن كفاني من حسن يسر الله بقدمة المكين كل عصر رعده كن فيكون واجهني الجميل بالبشارة في خدمة المختار ذي الإشارة الصلاة ذي العرش العظيم والسلام على النبي المنتقى الماحي الملام بسنت ربي مع الماحي السنين عبادة ثوابها محل أنين غفر لي ربي ما تقدم وما تأخر بما حن قدما غفر لي ربي ما تقدم وما تأخر بما حن قدما تتابع لي تو

دعتني النعم للشكوي فمدح عبدي للورى الشك شكوي يمين مدحي لا يزال بشرا سرا وجهرا للنبي البشرى كان النبي وجهت ما قد اغلق باب جهنم وعنا انغلق اذا النبي وجهت ما قد اغلق باب جهنم وعنا انغلق قلت الى المختار ما قد فتح باب الجنان والينا انفتح فهذا خير.

تلاوان حديث خير الخلق لي أنيس ولا تتابع من حوما هو الأنيس جادر الوهاب بالتناجي وهو تعالى خير من يناجي. حويت في القرآن سرا وجبا كن لا يزال أبدا محتجبا أتى الكتاب راضيا عن منزلي ندي عني ما حيا تزلزلين أتى الكتاب راضيا عن منزلي ندي عني ما حيا تزلزلين. صلى على سيدنا محمد مسلما عليه خير الصمد جاد الجامع بالمنافع مستغنيا به عن المدافع ما عيبي من حماني عن نفاق المنتقى لي جميع الخلق فاق سيما قبل مني الفرض علي به دفعة الفرض تبفادي بتوجه الجزاء أبي لي فيما كتب.

قدمنا الله على الخدام بالمنتقى المثبت الأقدام فتنباهب بغير كسب فبالإله والإله حسبي مدي الباقي الجميل مددا.

من علي بصفى الديان وبالنبي فارقني العصيان قلوب أهل الله لي قد أقبلت بجاه ما حلي علاه قرجلت قلوب أهل الله لي قد أقبلت بجاه ما حلي علاه قد جلت أمدى وخير العالمين أخرجت من عيوب النفس وهي خرجت محمد ظاهره مطهر ظاهر من همته تطهر نبينا باطنه مقدس نبينا محمد ظاهره مطهر الطاهر ظاهر من همته تطهر نبينا باطنه مقدس مطهر من اعتراه حندس نزع مدحو إليه السران كل يتيك فالأذى والشران عباتي توحيد.

ما توجه الأذى للصمد قريب بمن هو النبي محمد إلى سوايا ينتحي الدجال وكل ما والاه والأوجال ثبت الإله بالنبي صرمدا بيني وبين كل من لم يحمدا ثبت الإله بالنبي صرمدا بيني وبين كل من لم يحمدا.

الرياضيين فزت بعصمة من الأقدار في هذه الدار وتلك الدار بالله رمت بالنبي الصفا وأمنا وبشرا وعفا شكور كلي شكور كلي بوجهك الكريم تبشر ورغد ليس الترين شكور كلي بوجهك الكريم تبشر ورغد ليس الترين تبشر الكريم صف عمري من قدر يا ذا الورى والأمر ضم لسعي السابقين الأولين ضم لسعي السابقين الأولين هيا بي بشر جميع الأكملين سقي تقبك يا كريم واحمنين إلى الجنان بالمنى والأمنين تقل لك يومك فاقبل المتاب وليا بحق وجهك الكتاب علي من الدهر بالصفاء علي من الدهر بالصفاء علي من الدهر بالصفاء وتغني بالصح عن شفاء قل للعلوم الأولياء كالأصفياء والعلماء وليعظم نيليان لك خطنا باليدم لا توسل بالمنتقى المختار نور الرسل فني بحرمة نبي علمان ولا توجه لجهاتي ظلمان قل من علم يا اللهم علما لم يرى قط لغيري ولغيري لن يرى كن لي كشف الأولياء وقدلي إن مساهم أو بفوز جدلي تفضل علي بالسعادة فاق وجهك وخلق العادة علي من ببشارات الزمن إلى القنان ولتكن لي بأمن هديتي خذ للنبي كرما يا خير من أغنى ومن تكرما فلا رسول الله بالحروف توجد للدار بالمعروف قل رسول الله زينة البشر من جهتي ما لا يعد من بشر محمد صلى الله عليه وسلم.

بيان كتب أحمد استواه النسخ وإنه بغيره لن ينسخ نبينا كتابه قد أكمل ما قبله وغيره قد جملا فسيما من جل عن أهل وولد قال ابن عبد الله أفضل ولد أرسل من ليس له كفء أحد محمد وقد كفاني من جحد فالق صل أبدا وسلما على الذي تقديمه قد علما نافع صل بالسلام لاختتام لو على بد الكرام والختام نافع صل بالسلام لاختتام لو على بد الكرام والختام اللهم بقوه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه واكتب له صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم مباشرة لا تنقطع أبدا بكل حرف من حروف هذه القصيدة آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون.

إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا

0: يقول إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون
1: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون
0: ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا

بشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون

صالحا إني بما تعملون عليم وأن هذه أمتكم أمة واحدة فأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون